حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah, tempatan kita bersama waktu isya bagi darah Brunei Muara dan Temburung hari ini akan bermula pukul 7.48 minit malam. Bagi darah Tutong pula, waktu isya bermula 7.49 minit malam. Dan bagi darah Melayt, waktu isya bermula pukul 7.51 minit malam.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله رب هذه الدعوة الدائمة والصلاة القائمة إذا الوالدين
1: استووا أقيموا صفوفكم اعتدلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلي فرض.

سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأوقات وتنفلج به القراب وتقضى به الهوائج وتنال به الوظائف وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحه ونفس بعد لكل معلوم له. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك المال النافع وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا. ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى للناس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلب الدين وقهر الرجال. اللهم اكتب لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك بنبيك الامين والانبياء الاولياء والصالحين. ونسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامه ان تلحظ بعين عنايتك الربانيه وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانيه. جلالة الملك مهد الامه مليا بلغ السليم بن سلطان هدي حسن بن القيم عز والدوله المام رحوم سلطان هج عمر علي سيف الدين سعد القلي والدين Sultan dan ini pertuan negara Brunei Darussalam dan kebawah dunia maha mulia Perdana Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haji Saleha binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam. Allahumma fazhuma fi nafsayhima wa ahlihima wa awladihima wa afadihima wa qurabatihima wa ra'iyatihima ajma'in ala mamadin duhur. Allahumma atil umrahuma fi sihati wa afiti wa sa'ati.

0: وروعته البلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاده. اللهم اجعل مكته ونكره دار السلام مأمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفع عنا وعن سلطان البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين وجعلنا هادين مهتدين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan semaksud hajat berjemaah bagi memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar raja, negara dan rakyat Brunei Darussalam terhindar dari bala bencana dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Amin amin rabbal alamin. Salatul hajat jamiatan rahimakumullah.
0: Stau stau atadilu. Salatul hajat jamiatan.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد دائما ابدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا يا الله. Mohon sampaikan segala hajat kami, hajat di dunia dan hajat di akhirat hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya Raja kami, Kebahadul yang maha mulia, Perkasri Pekina Sultan Haji Hassan Abdul Qiyam Izzuddin Waddaulah Sultan dan ini Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Kebahadul yang maha mulia, Perkasri Pekina Raja Isteri Pangeran Anak Haji Salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah mengurniakan pelindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah.

0: وسلمنا من جميع العلل والأوبئة والآفات والبلايا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فشفع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، واغفر لنا وهبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين يا عزيز يا عليم يا رحيم يا وهاب يا لطيف يا حليم يا خبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، منا ومنكم تقبل يا كريم.
1: Alhamdulillah berdengar di Rabbati Allah. Demikian tadi kita telah ikuti bersama secara langsung menaikkan sembahyang Fardu Maghrib dan sembahyang Sunat Hajat. Baiklah, 7:10 malam waktu negara Brunei Darussalam.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعده،

محمد وسلم مرأت القبر المحمود الذي إنك لا تخطب. استووا صفوفكم رحمكم الله. استووا لسلام وحافظوا رحمكم الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك.

Allahu Akbar.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة، صلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد. اللهم إني أعوذ بك.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل.

محمدنا رسولا تبارك ربنا وتعالى جاد الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

يا وعليها نموت وبها نبشر إن شاء الله تعالى برحمته وكرمه من الآمنين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الوقار وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. بسم الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. نعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. له مؤخبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين وعملنا عملا متكين ونبهنا عن نومة الغافلين.

وشاركنا في دعاء الصالحين. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فصحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قلبه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قلبه وشر ما بعده. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكريما ومغفرة. اللهم إن هذا الدعاء ولك الإجابة لولا تقلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك ونتوجه لك بنبي الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ بقايتك الصمدانية. جلالة الملك بهدول يا محمد بركة سلبك سلطان حاجي حسن البولك يا محمد الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي مرعني سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دني الفرتون نجر ابن دار السلام. اللهم احفظه في نفسه وأهله وأولاده وأحباره وقرابته ورعيته والحاضرين والمسلمين أجمعين. اللهم أدمه متمتعا بطول البقاء متوجا بتجان الصحة والهنا. اللهم أعطي عمره مسنحا للمؤزفين ورعية والبلاد، وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجر بني دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام، وأزن عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين، واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، صلى الله وسلم على

0: فرمان إلهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
1: Tafsirnya, dan dirikanlah sembahyang dan bayarlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.